الحديث يحرج بالكشة امجم دا بالدخان كل اربا بس يايات تباتيس يهر اسخان كيف يبدا تلا تلا نفسو مقتوح ينبطة ما شور تايار ما يايات بالبس تتسيطا لركوتة

وكل جوالا أستراليا أمين باستيتسي بيه مدّيرا الباستيتسي يخلّو خفنا ليه باستيتسي أسترالياني تسّو ومتايبين ودرب الرجون كلّو أش